0: بارك وسلم جده يا ربي سرفا وكرما ومحبة وتعظيما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله معاشر المسلمين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وهج الفقراء وعيد المساكين الهتبتان فيها مكان ركعتين من الظهر فإذا سيد الهتيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم وقد لقى ومن لقى فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم أكرم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسائرهم

بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله